شلوم شلوم بديش هالشكل بوقف ع حقي بديش الكرسي بديش الكنيسة خد ليبراليتك وحشيها زرق في شو

امشي للجحيم امشي للجحيم امشي للجحيم. دانسي نفيت في البرد القارس دانسي نفيت في البرد القارس. That's my cool memory.